عشرة فكنا عين ملالون سفرة عشرة اتوان بني بلي نانجات اهيالو ملابي اهيالو نكبا بطيقات